لادينو جوڑاكا فلادينو جوڑاكا شلا روزولا يده فلادينو جوڑاكا شلا روزولا يده فلادينو جوڑاكا بنتي توتلا ونتي بنتي فو واندوري فلادينو جوڑاكا